وتدوين، كنا بعد ما نقدر نقعدوا لأن البيت كله اتحرقت، الدكتور إصابة بدان والمستشفيات كله بدأ فيها تدوين وفيها حركات يعني تاني ما عندهم حاجة بقى ولا بنبسط. جيني بقرأين لا تقدر تسوق همار لا تقدر اللهم إلا كان أطفال إلا بناتي الاثنين أكل ده هو في النهاية ده ما فيش نهاية.